0: إسرائيل إشارة
1: إليك أسد. أهلا ومرحبا.
2: The Cyprus Broadcasting Corporation.